0: que tomamos los programas en español.
1: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.

0: علاقتي ناجحه ولا لا؟ كيفاش نعرفها ما ناجحاش وعلاش؟ قبل ما نجاوبوا على هذه الاسئله كنرحب بكم مستمعتنا على راديو معجزه. ايوب مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك وشكرا على الاستضافه ديالكم ليا في هذا البرنامج.
0: مرحبا بك ايوب. فسؤالي الاول ليك، علاش مهم كل مره نديروا تقييم للعلاقه وبالضبط نعرفوها واش غاده بطريقه صحيحه او لا؟ لا
1: خاصنا نديروا التقييم للعلاقه ديالنا حيتاش هو شي حاجه ضروريه في كل الانجازات وفي كل المشاريع اللي تندخلوا ليها في حياتنا وفي كل حاجه كنحاولوا نديروها. التقييم هو اللي كيخلينا نعرفوا شنو كنا كنفكروا من قبل، شنو كانت الاهداف ديالنا، شنو كانت التوقعات ديالنا، واش دابا حنا غاديين في طريق صحيح او لا، واش كاين ما يتصلح قبل ما يفوت الفوت. بمعنى الا ما كناش تنديروا تقييم الحوايج في حياتنا غنقدروا نبقاو غاديين بطريقه عشوائيه، ولكن التقييم اللي نديروه مور كل مده غيساعدنا باش نفهموا كيفاش حنا غاديين، واش كاينه شي حاجه اللي محتاجه تبدل، واش نقدروا نديروا حسن من اللي كنا تنديروه، وهذا كيعاوننا نزيدوا القدام وندوزوا الحوايج والمستويات ابعد من اللي حنا فيه.
0: صحيح. فكيفاش مثلا نقدروا نقيموا العلاقه؟ واش الكوبل بجوج كيجلسوا يتشاركوا او لا كل واحد بوحدو؟ شرح لنا اكثر ايوب.
1: احنا عاد قلنا ان التقييم ديال العلاقه شي حاجه مهمه ومزيانه، فاكيد هذا التقييم هذا خاصو يكون من الطرفين، من الجانبين، يعني من الرجل ومن المراه، وفي نفس الوقت يعني في الاول يديروه بطريقه منفرده بطريقه شخصيه كل واحد فيهم، ومن بعد يجلسوا ويتشاركوا في التقييم اللي داروا وفي الافكار اللي جاتهم وكيفاش ممكن الامور تمشي احسن. حيت حنا هنا تنهضروا على علاقه بين جوج ديال الناس، معنيتها كل واحد فيهم عنده واحد الحوايج اللي تيجيبهم وتيعطيهم في ديك العلاقه، وكاين حويجات اللي تياخذهم من ديك العلاقه، وبالتالي كل واحد فيهم عنده توقعات، عنده طموحات، عنده استفسارات، عنده حويجات اللي باغي يعيشها وباغي يشوفها. فكل واحد منهم محتاج يجلس مع نفسه، مع راسه، مع ذاته، ويفكر بطريقة عقلانية وبطريقة منطقية شنو كان الهدف ديالي من قبل، شنو كانت أحلامي، كيفاش كنت باغي نعيش، شنو كنت كنفكر في شريك الحياة، شنو أنا باغي، كيفاش باغي نعيش حياتي، ويحط هذه الأسئلة قدامه ويحاول يجاوب عليها، وفي نفس الوقت يحاول يدير مقارنة ما بين الأجوبة اللي دارها وما بين الواقع دياله اللي عايشه، واش بالفعل هو غادي في طريق صحيح لديك الأهداف ولديك التوقعات والطموحات أو لا. وفي نفس الوقت واش كاين حويجات اللي يقدر هو من جهته يديرهم باش يغير الوضع ويوصل لديك شي اللي باغيه، واش كاين أخطاء اللي تيرتكبها أو لا، كيفاش يزيد القدام بطريقة شخصية وبطريقة فردية. ومن الطرف الآخر حتى هو يدير نفس العملية. من بعد مهم بزاف يجلسوا مع بعضياتهم ويتشاركوا كل واحد شنو كانت الأفكار ديالو، كيفاش كانوا تيشوفوا الموضوع، شنو الاستنتاجات اللي وصلوا ليها بشكل فردي. هاد الشي غيعاون الشخص الآخر يولي فاهم الشريك ديالو كيفاش كانت يفكر، شنو كانت توقعاته وطموحاته، هاد الشي غيعاون يوقع واحد التقارب في العلاقة ما بيناتهم.
0: سؤال اخر ليك ايوب، كيفاش نعرف بلي علاقتي مع الرجل اللي كنبغي ما غاداش في طريق صحيح؟ ولا الا بغينا نقولوا كيفاش نعرفها ما ناجحاش؟
1: اول حاجه غادي خصنا نعرفوا شنو هي علاقه ناجحه عاد باش نتكلموا على علاقه ما ناجحاش. علاقه ناجحه بالنسبه ليا هي علاقه اللي ادات لواحد التقارب وواحد الانسجام وواحد التوافق ما بين جوج ديال الناس. علاقة ناجحة هي علاقة اللي فيها تواصل فعال، اللي فيها طرفين بجوج يتواصلوا مع بعضياتهم بطريقة مزيانة.

0: اللي التواصل فيها ناجح، كنقصد ان هذا التواصل هذا ما تيوقعش بواحد الطريقه خايبه، ما كاينش صداع، ما كاينش غوات، اكيد غيكونوا اختلافات، غيكونوا نقاشات، ولكن كل شيء كيمشي بالعقل. علاقه ناجحه هي علاقه اللي فيها بالصح انا كنوصل الطموحات ديالي وتوقعاتي. علاقة ناجحة هي علاقة اللي فيها أنا تنقدر الطرف الآخر، كنبغيه وكنحتارمه وعاطيه المحبة والتوقير اللي كيستاهله، وفي نفس الوقت كناخد نفس الأشياء من الطرف الآخر، وهذه هي علاقة ناجحة. وبالتالي كل علاقة ما بين جوج ديال الناس ما كتضمنش هاد الحويجات هادو، ما فيهاش الانسجام، ما فيهاش التوافق، ما فيهاش التواصل الفعال، ما كتزيدش بينا القدام، علاقة اللي كتدمرنا في عوض ما تبنينا، علاقة اللي كتهرس تواصلنا وعلاقتنا مع ناس وحدين اخرين، هذه علاقة ما نجحاش. وهذه هي العلاقة اللي محتاجة أننا نفكر فيها مئات مرة ومرة قبل ما نزيد القدام فيها وقبل ما نوصل لمستويات أعمق فيها.
1: غالبا بزاف من المستمعات غيكونوا كيخافوا ما يعيقوش بكري بالمشكل ويكون فات الفوت. فأيوب، واش كاين امل للسيدات باش يصحوا الوضع، وضع العلاقه واخا دازت من بزاف ديال المشاكل؟
0: انا تنامن انه ديما كاين امل وديما كاين فرصه ان الوضع يتصلح، غير كيما تنقولوا خاص يدار هذا التقييم، هذا هو اللي غادي يخليني فاهم فين حاط رجليا، فين انا، فين كنت باغي نكون، وفين انا دابا في الحقيقه. فكما قلت ديما كاين امل، بمعنى الا وحده من السيدات كانت داخله في علاقه وهاد النهار سمعت الحلقه او لا فكرت بطريقه ما ان خصها دير تقييم لهذه العلاقه هذه، وجلست مع راسها وفكرت وشافت باللي العلاقه اللي هي غاديه فيها ماشي هي هذيك، ماشي هكا خاصها تكون، اول حاجه غنصحها ديرها هي تفكر في الحلول، ما تركزش على المشكل، تفكر في كيفاش يتصلح الوضع، ما تركزش على الحوايج الخايبه اللي كاينين في الوضع، حيت هي بيديها وقادره انها تصلح من هذا الوضع هذا وتخليه يكون افضل. الا هي صلحات من تصرفاتها، من سلوكاتها، من بزاف ديال الحوايج وغيرت فيهم، اكيد هذا الشيء هذا غادي يعاون في تغيير الوضع. اولا الا هي حاولت تتواصل بطريقه مزيانه مع الشريك ديالها، يعني انها تحاول توصل ليه الفكرة اللي وصلت ليها والاستنتاجات اللي وصلت ليهم، بمعنى أنها محتاجة شي حويجة تتغيروا في هذه العلاقة هذه، وإلا عرفت تدير هذا التواصل بطريقة مزيانة أكيد غتكون نتيجة مزيانة. هذا من جهة. من جهة تانية إلا تسدو قدامها كاع البيبان وحاولات وحاولات وما وصلتش لديك شي اللي كانت باغياه، إلا كان مازال ما كينش زواج، هذا يعني ان هاد العلاقه هذه ما غاديش تنجح، وبالتالي انا ما غاديش ننصحها انها تكمل فيها الا هي حاولات وحاولات وحاولات تصلح ولكن المحاولات ديالها ما نجحتش. هنايا انا غادي نقول لها كاين امل في ان واخا ما يكملش هاد الموضوع هذا ديال هاد الارتباط مع هاد الشخص هذا، انه يكون شي حاجه واحده اخرى في المستقبل اللي ترضيك وترضي الطموحات ديالك وشنو انت كنتي متوقعه وشنو كنتي باغيه.
1: بزاف ديال الناس ما كيقدروش يسامحوا بعضياتهم. ايوب، حتى لاين درجه المسامحه في العلاقه مهمه للنجاح؟
0: المسامحه في جميع العلاقات والغفران في جميع العلاقات اساسي بزاف بزاف بزاف. علاش؟ ما نقدروش نزيدوا القدام بلا مسامحه، حيت في اي علاقه كيما بغى يكون النوع ديالها تيوقعوا تصادمات وتيوقعوا مشاكل وسوء فهم وبزاف ديال الحوايج. الا ما كانش الغفران والتسامح والمسامحه، كل واحد فينا كل مره غيبدا يشد شي حاجه على الطرف الاخر، واللي تيبدا يوقع هو ديزاكيميلاسيون او لا واحد التراكمات اللي كتخلي التعامل ديالنا والتصرف ديالنا مع الشخص الاخر ما كيحصلش بطريقه طبيعيه، تيخلي فيه واحد النوع ديال تعامل بخلفيه كما تنقولوا، تنجي نهضر معاك وانا في الداخل ديالي هز عليك شي حاجه، انا في الداخل ديالي كاينه شي حاجه ضاراني من جهتك، فتعاملي معاك اكيد ما غاديش يكون طبيعي وما غاديش يكون مزيان، وهنا فين كيبداو المشاكل، هنا فين كيبداو الصعوبات تكبر قدام كوبل مع بعضياتهم في علاقتهم مع بعضياتهم، والتواصل ما كيبقاش فعال وبزاف ديال الحوايج. فمهم نفهموا ان علاقه ما تقدرش تمشي بلا غفران وبلا مسامحه. وحاجه واحده اخرى، المسيح في انجيل متى الاصحاح 18 والايه 22 قال خاصنا نغفروا لخوتنا 70 مرات يعني بحال 70 في 70. وهذا الشيء شنو كيعني؟ كيعني اننا نغفروا بلا حدود وبدون انقطاع، هذا الشيء مع خوتنا، فكان بالاحرى مع الشخص اللي غادي نرتبطوا به.
1: الغفران اكيد كيعاون بزاف في العلاقه. ودابا نقول لكم مستمعينا نتلاقاو في حلقه جديده المره الجايه مع ضيف اخر على راديو معجزه.

معاكي أيوب، وانت دابا غتسمعي معانا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك. مستمعاتنا ومستمعينا العزاز، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجي نقول لك. الحلقة ديال اليوم العنوان ديالها أجي نقول لك ما يمكنش ترضي كل شيء. وهذه هي الحقيقة، هذا الموضوع مهم بزاف، حيث كما العادة المواضيع اللي كنتكلموا فيها كتبين القيمة الحقيقية ديال الناس وبالأخص في عينين الله، وهذا الموضوع كيأثر على القيمة الشخصية لكل واحد فينا، حيث من خلال التربية ديالنا كنقدروا نفكروا باللي قبول الناس لينا ومحبتهم لينا مرتبطة بإرضائنا ليهم، وإلا ما كانوش راضين علينا احنا غنكونوا مرفوضين. وهذا الفكر هذا وهذا الكلام هذا خطير وغلط، ما خصناش نفكروا بحال هكا ولا نتصرفوا بحال هكا. قيمتنا ما عندهاش علاقة بتاتا بقبول الناس لينا أو رفضهم لينا، قيمتنا ما عندهاش علاقة بأفعالنا، حيت المصدر الحقيقي ديال القيمة هو الله، هو اللي خلقنا وصنعنا، وهو وحده اللي يقدر يحدد القيمة ديالنا، وحنا غاليين في عينيه وما خصناش نخافوا من عدم قبول الناس لينا ونتعاملوا معهم بخوف أنهم ما يرضوش علينا، حيت هاد الشي يقدر يخلينا نبداو نديروا أعمال اللي ما كترضيش الله باش نرضيو الناس. وفي الحقيقة العكس هو اللي خاصو يدار، خاصنا نعطيو لله الأولوية وهو اللي نفكروا فيه في المرتبة الأولى، نرضيوه هو الأول. وإلى المشيئة ديال الله كانت عكس الإرادة ديال الناس، نرضيو الله وما نفكروش باللي الناس ما غاديش يعجبهم الحال، حيت أصلا مستحيل نرضيو كل الناس وما يمكنش نتبعوا الرغبات ديال الناس في كل حاجة، حيت الناس مختلفين، كل واحد الفكر دياله، كل واحد مبادئه، كل واحد سلوكه، وإلا تبعنا الناس ما غاديش نقدروا نزيدوا خطوة لقدام. هاد الشي كيتكلم عليه الإنجيل اللي هو كتاب الله، فرسالة تسالونيكي الأولى الإصحاح 2 والآية 4 كيقول هكا: وكما كان مزيان عند الله يأتمنا على الخبار الزوينة دياله، هكا خاصنا نتكلمه، ماشي بحال إلا كنرضيو الناس لكن نرضيو الله اللي كيختبر شنو كاين في قلوبنا. من هاد الآية هادي كنفهمو باللي خاصنا نرضيو الله في المرتبة الأولى وماشي الناس. هنا كتسالي الحلقة ديال اليوم، نتلاقاو مستمعاتنا ومستمعينا في الحلقة الجاية، الله يحميكم ويبارك حياتكم.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا أو تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57. الرقم ديالنا هو 06 01 96 59 57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: سيداتي مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم معنا الأخت رجاء. مرحبا بك أخت رجاء معنا.
2: شكرا ليلى على الاستضافة ديالك.
1: الأخت رجاء اليوم الموضوع اللي بغينا نهضر عليه موضوع أكيد كيمس كل الأمهات أو حتى السيدات اللي باقين شابات أو مقبلات على الزواج والأطفال وهذا. فبغينا نعرفوا الأخت رجاء اليوم شكون هي الأم الناجحة، يعني من خلال الأسئلة اللي غنسولك اليوم. ولكن بغيت نسولك سؤال الأول، واش المرأة أو الأم اللي هي مطلقة قدروا نقولوا عليها أم ما ناجحاش، يعني ما قدراش تحافظ على البيت ديالها على الأسرة ديالها، بالتالي هي ماشي ناجحة؟
2: هو ما يمكنش يعني ناخذ واحد الأم اللي دازت مثلا من علاقة صعيبة أو دازت من ظروف صعيبة، يعني ما قدرتش تكمل العلاقة هي والزوج ديالها ويحافظوا بجوجهم على الأسرة ديالهم، ما يمكنش نحد يعني نقولوا لها أنها أم ناجحة. بالعكس، ممكن تكون أم مطلقة ولكن في نفس الوقت تكون ناجحة، حيث النجاح ديال الأم كان نقدروا نحددوه في العلاقة ديالها مع أولادها، نقدروا نحددوه في طريقة التربية ديالها لأولادها، طريقة يعني كيفاش كتناضل من أجل أولادها. فالعلاقة إلا كانت ما ناجحاش بين الزوج والزوجة ما كيعنيش أن هذا الشيء غيخلي أم أنها تكون ما ناجحاش في الأمومة ديالها.
1: يعني انها مطلقه او لا ما مطلقاش،
2: هذا جانب اخر. فوالا هذا جانب
1: يعني حيت يقدر يكون مشكل منها كما يقدر يكون مشكل
2: من الزوج ديالها. اكزاكتلي.
1: بغيت نسولك يعني كيفاش التربيه صحيحه خاصها تكون، يعني كيفاش الام تربي ولادها بطريقه صحيحه بطريقه سليمه؟
2: هو التربيه كتختلف من ام لام، ولكن الطريقه السليمه هي كيف ما الله قال لنا في الكتاب أن الآباء خصهم يربوا بلادهم بمحبة يعني تأديب في نفس الوقت، والحقيقة يعني ما يكذبوش على أولادهم، دائما يركزوا على أنهم يتعاملوا مع أولادهم ويقولوا لهم الحقيقة، لأن الأطفال كي ياخذوا الآباء كمثال لهم. يعني لكان الأب كي يكذب على الأولاد دياله مثلا، فما يمكنش يتوقع من الأبناء دياله أنهم يقولوا الحقيقة. لكان الأب ما كيتصرفش مع الأطفال دياله بمحبة، ما يتوقعش من الأبناء دياله أنهم غادي يعني يكونوا كيعطيوا المحبة للناس. فإحنا كوالدين خصنا نكونوا مثال أعلى الأبناء ديالنا، والعلاقة يعني الأسرية في الداخل ما بيناتنا تكون يعني مؤنكادرية بالمحبة وبالكتاب المقدس وبالكلمة ديال الله وبالصلاة، لأن الجانب الروحي مهم بزاف في علاقة، يعني كيرتب العلاقة الأسرية وكيخليها تكون علاقة ناجحة 100%.
1: بغيت نسولك الأخت رجاء الموضوع ديال مني للأطفال كيرسموا حدود مع الوالدين، بالأخص إلى الأم هي ديما بطبيعتها كتبغي تكون قريبة لولادها، تعرف كل شيء لولادها شنو كيديروا. فشي مرات كنشوفوا الأطفال كيديروا حدود مع الأباء ديالهم، ما كيعودوا لهمش الحياة الشخصية ديالهم، ما كيتقربوش منهم، ف الأم كتحس براسها شوية بعيدة. كيفاش تقدر تكون الأم أم لهم، يعني أم لأطفالها، لكن في نفس الوقت تكون صديقة لهم؟
2: هو الأطفال منين كيديروا الحدود مع الأباء ديالهم، هذا كيكون سبب ديالو الخوف، أن الأباء ديالهم يقدروا يحكموا عليهم، يقدروا يعاقبوهم، يقدروا يتلقاو شي نتيجة سلبية، وكتكون حتى نتيجة ديال أن الأباء ما كيعطوش فرصة للأبناء ديالهم على أنهم يعبروا على الرأي ديالهم، على أنهم يديروا قرارات شخصية ديالهم. فهذا هو المشكل اللي كيكون يعني هو اللي كيسبب ان الاطفال يديروا حدود العلاقه. وباش الناس يتغلبوا عليه خاصهم يعطيو فرصه للابناء ديالهم انهم يتكلموا على المشاكل ديالهم، يحاولوا ما يعطيهمش احكام كثيره، يحاولوا ما يعاقبوهمش على كل حاجه كيديروها، بالعكس يتعاملوا معاهم بمحبه، إذا كان شي حاجة اللي خاصها يعني عقوبة ولا شي حاجة صارمة يحاولوا يوصلوا للأبناء ديالهم قبل ما يعطيهم عقوبة. يشرحوا لهم علاش غيعطيهم هذيك العقوبة، يشرحوا لهم الخطورة مثلا ديال الأفعال ديال الأبناء ديالهم كيفاش ممكن تأثر عليهم في المستقبل، يبينوا لهم المحبة ديالهم، يبينوا لهم أنهم جديرين بالثقة، فهمتي؟ والآباء بحد ذاتهم خاصهم يتصرفوا مع الأبناء ديالهم كيف ما يبغيوا الأبناء ديالهم يتصرفوا معهم.
1: لكن يعني الأم كيفاش الأم تقدر تكون صديقة للأطفال ديالها؟ يعني نركزوا على الأم بالضبط، واش تاخذ أوقات مع أولادها، أوقات فين يهضروا، أوقات فين يناقشوا، أوقات يعني يدوزوها مع بعضياتهم؟
2: أكيد أكيد هو التواصل مهم بزاف باش العلاقات ما كيوصلوش لواحد نهاية مميتة، يعني ما كيبقاوش علاقات حية. فالتواصل مهم بزاف ما بين الأم والأطفال ديالها، مهم أنها تعاود ليهم يعني على مشاكلها الشخصية، إلا عندها شي يعني بغات تشاور مثلا مع شي حد تمشي تشاور مع الأطفال ديالها، إلا هي كانت كتشاور مع الأطفال ديالها مثلا باش تاخد شي قرار ولا شي حاجة، فالأطفال ديالها غيتعلموا أنهم يجيو تشاوروا معها حتى هما يعني باش ياخدوا القرارات ديالهم. فهي خاص كيف ما قلت خاصة تتعامل معهم كيف ما بغاهم هما يتعاملوا معها. إلا كانت هي بغاهم يجيو ناقشوا معها فهي خاصة تناقش معها، إلا كانت بغاهم يثقوا فهي خاصة تثق فيهم، يعني داك الشيء خاصو يكون متبادل.
1: أكيد التربية هي شي حاجة ماشي سهلة، خاصة الأم تكون نصيحتك لكل أم رجاء.
2: نصيحة ديالي لكل أم أنها تحط يعني الله في حياتها وفي قلبها، وتوجه له دائما يعني قبل ما تاخد شي قرار مع الأطفال ديالها توجه له بالصلاة. وهذا حيت شي بعد مرات احنا كوالدين كنكونوا خايفين على الأطفال ديالنا، وهذاك الخوف شي بعد مرات كنقدروا نديروا شي تصرفات اللي كتعطي نتائج ربما عكس داكشي اللي احنا كنا باغيينه. فمزيان الإنسان يتوجه لله ويصلي ويشوف الله شنو يبغينا نديره مع الأطفال ديالنا، حيت أكيد أن يعني الخوف اللي كنحسوا به وهذا كيمشي منين كنتوجهوا لله، لأننا كنعرفوا أننا احنا كاملين في اليدين ديالو وفي الحماية ديالو، حتى الأطفال ديالنا وكيف ما كيرعانا احنا اللي يعني الآباء كذلك كيرعى الأبناء ديالنا. فمزيان نحطوا الله هو فوق من كل شيء، يعني نحاولوا نخليوا هذاك التواصل الحي ما بين الأسرة ديالنا وما بين الأبناء ديالنا،
1: حتى أنه كان ظن الأم تربي أولادها على قيم قيم ديال الله، المحبة ديال الله والاحترام وهذا.
2: أكيد
1: بزاف. شكرا لك رجاء على الحلقة، شكرا لك على الأجوبة ديالك. نتمنى مستمعاتنا تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة، ونقول لكم السلام عليكم، تلقوا في حلقة جديدة موضوع جديد من برنامجكم أنا حيرة.

0: سلام المسيح. دابا كنجيو مره اخرى في حلقه اخرى تنبغيو نتلاقاو باش نزيد نكمل الشهاده ديالي، وكنتمنى من الرب يسوع المسيح باش تعجبكم وتكون بركه في حياتكم، امين. وفي ديك الايام عيطت لي واحد صاحبتي اللي كانت هي المديره ديال دوك الشباب اللي كانوا كيجيو للمغرب باش يقراو العربيه، وخبرتني باش نمشي لعندها للخارج باش نقريهم العربية، وكانت فرصة مزيانة ليا ومشيت. ملي وصلت لدارها لقيت صاحبتها كاتي كتسناني في الباب، وداتني لدارها حيت صاحبتي كوني جاوها شي ضياف ومشات معاهم تساريهم بعيد من داك المدينة، ولكن وصات كاتي باش نبقى معاها داك النهار. ولكن اللي كنشوف من هاد الشي وهي الخطة ديال الرب كانت عجيبة في حياتي، حيث الرب استخدم كوني وكاتي ورجلها دارول باش في ذاك النهار بالضبط نتعرف على الصديق ديالهم اللي هو الآن زوجي، يعني راجلي. مجدا للرب. إيوا في ذاك في الدار ديال كاتي ودارول حتى هما كان عندهم شي جوج ديال الضياف مغاربة شباب، وعيطوا على صديقهم آخر باش يجي. في الحقيقة كانوا غاديين يديروا واحد الاجتماع، وكانت فرصة مزيانة باش نكون معهم. ومن بعد الغداء جا داك الصديق ديالهم اللي هو رجلي دابا، وجاو جوج ديال الخوت اللي كانوا كبار في السن وهما عرب من الشرق، وهما اللي تكلموا بجوج في ذاك الاجتماع. ودوزنا ذاك الاجتماع مزيان، وقال واحد فيهم ديال دوك الخوت اللي تكلموا: بغيت نعلمكم واحد ترنيمة اللي شجعتني في حياتي بزاف ديال المرات. ملي يكون عندكم ضيق او تجربة او مرض او حزن رنموها. وقال انا غادي نرنم طرف بطرف وانتوما عودوها مرايا، وهكاك حتى حفظناها. وانا دخلت لي فراسي في الحين، واخا ما كتبتها ما والو حتى لدابا. وهاد الترنيمة قديمة وكتظهر قوة المسيح، وهي مباركة. بغيت نكتبها هنا، اذا بغيتو حفظوها حفظوا الكلمات ديالها، راه غادي تشجعكم. وهادو هما الكلمات ديالها: ربي انت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء مستطاع لديك. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. أنت وحدك تفتح الأبواب. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. أنت وحدك لنبع العزائي، أمين. وهذه هي الترنيمة كلها. ملي وصلت صاحبتي لدارها عيطت لكاتي في التليفون باش تجيبني عندها، ومشينا. كان ديك الساعات جا الليل، كنت فرحانة بزاف نشوفها، وحتى هي كانت فرحانة بزاف تشوفني. ولا غدا في الصباح عرفتني على التلاميذ اللي غادي نقريهم العربية، كانوا تقريبا شي 15 بهم. ايوا صاحبتي ورجلها عطاوني البرنامج ديال الدروس، وبديت كنقريهم. وفي نهار الحد كانوا كيتجمعوا في الكنيسة ديالهم باللغة الإنجليزية، وسولتني صاحبتي واش نبغي نمشي الاجتماع مع داك الصديق المغربي حيت هو يقدر يترجم عليا بالعربية. وقلت لها واخا، وبدا يجي كل حد في الصباح باش نمشي معاه للكنيسة ديالو، وكان كيترجم عليا شنو كيقول الراعي بالكنيسة. كنت فرحانة وعجبوني بزاف الترانيم واخا ما كنفهمش، واللي زوين بزاف هو كنت كنشوف الفرحة على الوجوه ديالهم كاملين، وعندهم واحد الضحكة بريئة بحال الضحكة ديال الدراري الصغار. كانوا بصح كيبان عليهم بينهما ولاد الله الحقيقي، وحسيت بحال إلى أنا في وسط العائلة ديالي، كانت هدية من الرب. وحتى الاسم ديال داك الكنيسة كان هو أبا، يعني أبا، كان هو أبا يعني أبا بالعربية، كيتعلق بالعائلة بالمحبة بالاتحاد مع الإله، وهذا الشيء لمس قلبي. واحد النهار خرجت للبالكون باش نشوف شوية داك الشارع، وتبعتني كوني وبدات كتتكلم معايا، ولكن كان أنا بالي غير مع الغرس اللي كان عندها تما. وتفكرت واحد الحلم كنت حلمته قبل ما نمشي عند كوني، وفي داك الحلم كنت في واحد البلاصة عالية وشفت البالكون عامر بالغرس وفيه الورد، وكانت فيه واحد المرأة كبيرة في عمرها وشعرها بيض كله، وكانت كتسقي داك الغرس. وبصح كوني كانت كبيرة في عمرها وكان شعرها بيض كله وعندها بزاف ديال الغرس، وعرفت بين داك الحلم من الرب. وقلت لكوني انا كيعجبني الغرس والورد بزاف، وقالت لي واخا من دابا الفوق تبقاي انتي تسقيه، وجاوبتها واخا، وحتى هي كان كيعجبها الغرس بزاف. ودوزت واحد المدة تما تقريبا شي 3 شهور ورجعت للمغرب، ومن بعد شي مدة قصيرة عيطوا لي مرة اخرى باش نرجع نقري تلاميذ اخرين، ورجعت وبديت كنقريهم. وفي هذه المرة كنت كنشارك البيت ديالي مع واحد البنت امريكانية سميتها بهية يعني بيغي، وكانت كتتكلم بالشلحة مزيان مزيان، حيت كانت كتسكن في المغرب تنغير غير في الجبال، وكانت رسامة كترسم اللوحات وكتمشي تبيعهم في الرباط، هذيك هي الخدمة ديالها. ولكن كان عندها واحد الخدمة اخرى احسن، كانت كتخدم للرب في داك الجبال وداك العروبية مع العيالات والدراري الصغار وبوحدها، كانت شجاعة وإيمانها قوي، الرب كان معها وحماها بزاف ديال المرات. شكرا للرب اللي موجود مع ولاده وكيحميهم فين ما كانوا، حيت هو آمين. وهي حكت لي عاود بين واحد النهار كانت ركبة في واحد الكار باش تمشي لداك الدوار فين كتسكن هي، وقالت لي بين الكار كان غادي غير في الخلا وجبال وما كان والو، ما كان لا حوانت ولا ديور، وجاف في بالها واحد النوع ديال التفاح ما عمرها شافته في المغرب، كان غير في امريكا، وكان كيعجبها وتوحشاتو بزاف. ومن بعد بدات كتجيها الريحه ديالو في نيفها. وفي واحد الوقت وقف داك الكار وطلعت واحد المراه بوحدها بواحد السلة في يديها عامرة بالتفاح، كانت كتبيعو، وشرات بهية التفاح وصدق نفس التفاح اللي شحال هادي ما كلاتو هي، وبقات معجبة وكتقول منين جا هاد التفاح، منين خرجت هاد المرأة. وهي فهمات بين الرب عطاها هدية منه. بصح هاد الشي كيوقع شي مرات في حياتنا، الرب كيعطينا سؤال قلبنا كما كيقول كلام الرب، الرب يعطيكم سؤال قلبكم. وبالنسبة اللي كنشوف هذه معجزة. آمين.
1: يلا نقول سوا رب.

واخا يا اخوتي دابا انا غادي نوقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ وكل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين، هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فقط بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سمي السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، وأنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة من بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشي اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إن هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكتير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، وحتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.